دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض

فيوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون

هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله

أسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره.

واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر

فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون فيقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم.

قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله

صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا فأورثكم أرضهم.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. İhlas Suresi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

0: Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Özer Karakütük. Rum Suresi 20 ila 27. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Tevbe Suresi 67 ila 72. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan İbrahim Altuntaş Bakara Suresi 261 ila 266. Ayetler
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Halkın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Kasas Suresi 43 ila 51. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم